0: Shalom. The Space 21 Radio Art Festival in Slimani on FM and online at space21.nu.
1: You listen to the second day of Shauro, the Space 21 Radio Art Festival, on FM and in public spaces in Slimani or online via space21.nu.
2: استا جوتان لا شاورا فيستيفالي هنري الراديوي بوشاي 21 لشاري سليماني و لرغي اونلاين space21.nu.
1: And we are also broadcasting in Halle on Radio Korax, in Berlin on Kashmir Radio, in Leipzig on Sphere Radio and on Tesla FM in Barcelona.
2: وهروها برنامكان بخش تكريت لا سفير راديو لايبزيغ لا راديو كوركس شاري حالا كشمير راديو لبرلين تسلا اف ام لبرشلونة.
1: And in the second part of today's program, we will bring to your ears experimental music and sound art by local and international artists.
2: لروشي توهمي فيستيفالا كده كومالك برهمي تاقيقاري موزیک تن پیشکش دکین للاین هنرمندی نو دولتی و هنرمندی نو خو.
1: Today you will listen to pieces by Magda Lampropoulou, Sharif Sakhnaoui, Cedric Fermond and Hardy Koda.
2: امرو جوتن لکومالک برهم دبید للاین Magda Lampropoulou, Cedric Fermond, Sharif Sakhnaoui و هروها برهمی که من هردی کرده. دو گچکا بس نیا. اما ناوی برهمکی Magda Lampropoulou که بس لپیوندی دنگو اوشتاناکا که لجانی روژانه منده هیا.
1: Two years are not enough. This is the title of Magda Lampropoulou's piece, which is discussing the relations between sounds and ordinary things or happenings.

0: You just listened to Listening's Urgency, a piece by Hardy Korda, and you listened to The Second Day of Shower, the Space 21 Radio Art Festival with Hardy and Tina on the microphone.
1: Esta jutanda perhami Hardy Korda bu Listening's Urgency yoget niki ktupar yoget niki girin. Amro Kötenle Shower bu festivali Huneri Radyo'yu boşayı bistüyek.
0: And tomorrow, in the third day of the festival, you will listen to a discussion about the role of listening in times of crisis with Sherif Sehnawi, Rojin Sharafi, Hardy Korda, Christina Hasbun, Chabad Abbas, and Klaas Hübner.
1: Beni Roji Sehemi Festivalakeye. لسر بابدك قساكين كا بيواندي با دوري جوبرتنا لكاتي قيران دا قفتوكو كان للايان ونرمندان شريف صحناوي كريستينا حسبون روجين شرافي هاردي كوردا كلاس هوبنا و خباد عباس دواب دواي پروگرامي قفتوكو كا برنامي موزيك من هيا للايان چنو لرمنده کی ترو امرو هر دیو تینا کلاتا لگلتان بون و پیشکش کرنیم پروگراما
0: Thank you for listening
1: زور سپاس بو جو گیتر دا